0: دونك انا كاجي كان التاي البراطين والناس اللي تعطي فضتها وعاد التاي الحراطين والخادم انه بقرتها العزوزة اللي ترشف اتنين وتبين فرتها وتقول إله بلماعين يلا لي ممتن ترشتها. مقلين إلى تاي ومقلين إلى الكيسان دور تم نحاسن به الناس اللي تعرف الأحسان.
1: Arte Radio. Comme.

من الجوع بس فينا ولا حننسى من هون يوم ما ننجح. شو الارض اذا ممنوع تزرع؟ شو الشارع اذا ممنوع تقطع؟ شو الهوى اذا ممنوع تتنفس؟ شو الرأي اذا ممنوع تتخبس؟ شو الارض اذا ممنوع تزرع؟ شو الشارع اذا ممنوع تقطع؟